وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

حبيب راسها تشهر في مثاح في وسط الدر وبنوكو عمر ركب صماتو فأقول خوتي وصورتو في أرضي حد أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

جايهم خرتس بابست بير اي دون تاكسيت لما بحكي بعمل وبحط عينك ناقشت عندي سيستم اكشن احبي جايبهم باكشن خليها تيجي تسجل داتا مع سكس برو

لكم مساء الزفت يا زميلي، فلو ده فلو يا زميلي، اديك سرعت تسكيني. سمع عليكم مساء الزفت يا زميلي، فلو ده فلو يا زميلي، اديك سرعت تسكيني. بري يا جدعان انا كل ما اكلم حتى هيعمل فيها باتمان وهيتشعل بيهني الفنان وهيحلق لي زي الفقدان. بري يا جدعان انا كل يوم اشوف ناس تحلى وتدير في الجو وشغل مصور وكلها بتفضل تتفاجئ. بري يا جدعان باتمان وهيتشعل بيهني الفنان وهيحلق لي زي الفقدان. بري يا جدعان انا كل يوم اشوف ناس تحلى وتدير في الجو وشغل مصور. هقول لك كلمتين في الويل هتيجي اهو مش هتلقى الويل، كلمتين بيخصوا اي حد مأمن نصه، اي حد في كتف زميله زميل بيجي من دار يطصه. انا على السيخة بقى بتلمس بك بسلابة انزل متحمس نغمك استعلى متحفز قصة في الدنيا وانا عاجي متلبس زيادة عبيت وانا عارف الاكسس بيزولوني وانا نايم انبفكس انت والشركة كلامكم كسكس كعبة عليكم انا مش متأسف.

الشغل تصور وكلها بتفضل تتفاني. الطريقة جدعان انا كل ما اكلم حد هيعمل فيها باتمان وهيتشعل بيه الفنان وهيحلقني زي الفردان.